بشوف كيف مش كيفك هقمر وانت عليك تنفيش شبابك هيبة عندي الكل انا غالي وعزيز.